كرائي إني أقول ولا يميلون.

أسلمت لله رب العالمين بما محمد الخير من ولا ومن ياتي أسلمت لله رب العالمين بما محمد

ومن مكايد عادي ومن سماني ومن كلام وحين كل أوقات ومن تخيل.

وهو العلي الذي الرحمن يرفعني بجاهه ويولين العبادات وهو القوي الذي

بما

يا دي.

أسلمت لله رب العالمين بما محمد خير من ولا ومن ياتي أسلمت لله رب العالمين بما

ومن مكائد عادي ومن سماني ومن كلام وحين كل أوقات ومن تخيل.

أسلمت نفسي لرب جل عن قراد مع الذي تسلخ أرجى ثقيرات أسلمت نفسي لرب جل عن مسال مع الذي قد نجا من كل آفات أسلمت لله

ومن مبايد عادي ومن زماني ومن كلام وحين كل أوقات ومن تخيل.

我们。

أسلمت لله رب العالمين بما محمد خير من ولا ومن ياتي أسلمت لله رب العالمين بما محمد

ومن مبايد عادي ومن زماني ومن كلام وحين كل أوقات ومن تخيل.

فمن يدم قصد واكلا خدمته فإنه سوف يصاب بالعطيات. ومن

أسلمت نفسي لرب جل عن قراد مع الذي جسده أرجى ذقيرات أسلمت نفسي لرب جل عن مسال مع الذي قد نجا من كل آفات أسلمت لله رب العالمين بما محمد الخير من ولا وميات أسلمت لله رب العالمين بما

أمر ونحي ووعد والوعيد معا حد اسبد الرجيء رسالا لخيرات فمن يدم قصد وادي خدمته فإنه سوف يصاب بالعطيات ومن

أسلمت نفسي لرب جل عن قراد مع الذي تسلف أرجى ثقيرات أسلمت نفسي لرب جل عن مسال مع الذي قد نجا من كل آفات أسلمت لله رب العالمين بما محمد الخير من ولا وميات أسلمت لله رب العالمين بما

وهو العلي الذي الرحمن يرفعني بجاهه ويولين العبادات وهو القوي الذي

Thank you.

فمن يتم قصد واكلا خدمته فإنه سوف يصاب بالعطيات. ومن

ومن مكائد عادي ومن زماني ومن كلام وحين كل أوقات ومن تخيل.

الفساد أسلمت نفسي لرب جل عن قراد مع الذي جسله أرجى ذقيرات أسلمت نفسي لرب جل عن مسال مع الذي قد نجا من كل آفات أسلمت لله رب العالمين بما محمد الخير من ولا ومياتي أسلمت لله رب العالمين بما

وهو العلي الذي الرحمن يرفعني بجاهه ويولين العبادات، وهو القوي الذي

ومن يمل عنه في الأوقات مغتسلا فإنه صبه كسر الرثيلات قد سبده عن أشياء تحط إلى سقع الرذائل آفات دفيضات ظنب وكبر وإصرار حلال عيب حب للدنيا اعتماد للخليقات كذاك ضعف يقين.

أسلمت نفسي لرب جل عن قراد مع الذي تسلف أرجى ثقيرات أسلمت نفسي لرب جل عن مسال مع الذي قد نجا من كل آفات أسلمت لله رب

ومن مقايد عادي ومن زماني ومن كلام وحين كل أوقاتي ومن تخير أحوالي لغير هدى ومن جميع الرسايا والقطيات محمد ذكره.

我们。